كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات بطل

0: زي ما كانت بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بيناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا. بس معش بتحكوا رسالكم ضيق في القصة بوفا مش سامع. في حرب في حرب في حرب في حرب في المنطقة صواريخ غزة تسأل انطرتكا. بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندردكا. وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خير. لو بعرف فيكت من زمان كان بزمان كشطفت لها. وقد ما بتكبر قد ما بتكبر فش غير الله كبير ولا فش غير الله بيقدر. بين الناس عم نكتر بصلة اللي بيعرف.
1: مشتغل مشتغل مشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال. بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان. عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان. ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالابهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام. كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار. نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار.
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز. بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز. بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي. صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات. عيش عيش التجربة مرة او مرتين. دير السودان في معركة معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين.